خلو قرومات خبو سيتون كما يمينو دونا كم حيلات كل يكنا كهي چارو من خما يكو تيم بيو كما تا هكتاب تاس كراك تنا هو كي جاو إساب بي يحسان وكسانو ما يمي يتونا كم كما تا جيكا استاسرا كي كاي سورو رو مركا تا بوتو سي مركا تخا يتونا كخا كا دوك توي لك تان قد كما ناكا سكرو خان خط أبخلاك جي تو كما بي حيلات كل يكا هنك اكي ورونا كخسر كراكي باجستي كي برا كي وهنك اكي بوني سرارا كي حالو كما تي چورو ميركولس 12 دي أغوستو حالو كما خرا كي بي hasta me mail una buena capis por tas cara pacha tarjeta cuya cara casi es como el caballo que tiene arup atap carácter capaz pa huaki chavisana y atuena caja hasta o como tu axa tu xot por mira gira cuya cara cayo con perusa u capia te una cautas que aquí pico tu xot o cara casi a ti que pases que quiera que quiera dibujar u que más te da que visa as que en javier trata ta sanar ya taqui.